مش وشبع شريان الشم واو مي فم جو ما بيشو وانا ها ابو يون دينا شيونا ريمبو مانفا ريمبو ولا نو مري انت مالو